الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

الثلاثاء الخامس عشر من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org.

من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التلاتة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

يقولون أن حفظ المسافة في العلاقات الإنسانية هي مثل حفظ المسافة بين السيارات والعربات أثناء السير، وهي الوقاية الضرورية من المصادمات المهلكة ونتائجها الكارثية. لا بل أكثر من ذلك، حتى عندما نسعى إلى المحافظة على بعض الأشخاص في حياتنا فلا نرفع أهميتهم إلى درجة قصوى ونبالغ في محبتهم، نترك مساحة صمت بيننا وبينهم. رفع الأهمية يعني أن نضج المشاعر ليس تاما، واستنزاف القوى الروحية يجعل من قواك تنهار يوما ما. لعله من أجمل التشابيه فعلا، كما أن حفظ المسافة بين السيارات أثناء التنقل أيضا حفظ المسافة بين الأشخاص، مهما بلغ مدى محبتهم في قلوبنا هو حماية لنا ولهم ولتلك العلاقة في الأساس.

اليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة بباقة من أغنية الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبي طيبة بتمنها لحضراتكن بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريب، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الداخلية. هالطقس يلي بيبقى مستمر معنا لغاية يوم الخميس لما بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز شمال غرب تركيا، سيؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات المحلية اعتبارا من صباح يوم الجمعة. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقع تكون طقس 3 قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، بينما تنخفض قليلا درجات الحرارة على الجبال وبالداخل، كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا ل 33 درجة نهارا فوق الجبال. درجات الحرارة عم بتكون من 18 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة ما بين 22 وصولا ل 36 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية ناشطة أحيانا تتراوح سرعتها بين 15 لـ 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لـ 80%.

إذن الطقس الصيفي الحار ودرجات الحرارة لفوق معدلات الموسمية بعده مستمر معنا لليوم وبقي لغاية الخميس مساء عند الوصول إلى المنخفض الجوي محدود الفعالية، ومن بعدها سنشهد بعض الانخفاض بدرجات الحرارة والله.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 15 من أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. جلسات مناقشة الحكومة أمام محاذير التفكير.

فعلق الإعلام الإيراني على محاصرة عناصر من الحرس الثوري في أنفاق علي الطاهر. التحضير لإعادة ربط السككي بين لبنان وسوريا وربط مرفأ طرابلس بالشبكة السورية. بخياطة أفواههم إترعب عن الطعام في سجن رومي بسبب تعليق قانون العفو العام. راكب يثير حالة استنفار على متن طائرة لطيران الشرق الأوسط في المطار، فماذا حصل؟ مدعي عام التمييز إلى مصر واجتماع قضائي بشأن تنفيذ قانون العفو. معابر الشمال مغلقة واللواء حسن شقير، لبنان على أتم الاستعداد لفتحها. حزب الله يتبرأ من محلليه وإعلاميه، ماذا يجري داخل آلته الإعلامية؟ نتنياهو، سنواصل تدمير البنية التحتية للحزب. تعاون أمني لبناني إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة. أحمد الشرع متحدثا رئيسيا في قمة الإعلام العربي في دبي. فقدان صيادين إيرانيين باستهداف أمريكي، والحرس يعلن تعرض ناقلة نفط للانفجار. ترامب يرشح نائبا جمهوريا لمنصب سفير لدى السعودية، من هو ويسلي هانت؟ بين إصابته بشظية هتلر ومتابعة دراسته بواسطة تشرشل، دوري شمعون رحل، مسيرة حافلة بالسياسة والسيادة. الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي في مصر اليوم. منظمة الهجرة تحذر من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان. بيان عراقي فرنسي بختام زيارة الزيدي لباريس، تعزيز التعاون العسكري ومواصلته. أسبوع الفن في سوريا للمرة الأولى، نظرة على الواقع وأخرى إلى المستقبل.

بين فرض القوة والخوف، ربط المتطرفون، رأس الغالبية الإسرائيلية. وسط موجة الغضب الإسرائيلية، مخرج فيلم نازع يكشف عما يخشى.

وفي النهار كتب عبد الوهاب بدرخان بين هرمز وباب المندب يضيع اليمن. وكتب محمد الرميحي عن شارل ديغول ماذا نتعلم من الحروب، إلى عناوين جريدة الأخبار.

الدولة لا تعرف متى يعود الجنوبيون ولا إلى أين. إعادة الإعمار، معركة ما بعد الركام. الحرب أفرغت حظائر المواشي في الجنوب. صناعة سردية الحرب، كيف يتحول التقليد

التسوق الإسرائيلي إلى عقيدة لبنانية. مع بدء العام الدراسي عودة عرجاء للمدارس الرسمية. ديفيد شينكر: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يحسم قبل نتائج الانتخابات الإسرائيلية. لبنان وسوريا يبحثان إعادة تشغيل مشروع الربط السكاكي. حزب الله وأمل في بيان مشترك: السلم الأهلي خط أحمر ومسؤولية وطنية مشتركة. الطاهر يدعو إلى وقف نسف الدم والاحتكام إلى القضاء. نقابة الأفران تطالب باحتساب الكلفة الحقيقية لإنتاج ربطة الخبز. إصابة 13 شخصا بالاختناق جراء تسرب الأمونيا في الأردن. برنامج الأغذية العالمي يواجه أزمة الجوع في السودان وسط تراجع التمويل. ترامب يخض بريطانيا نعم لوحدة إيرلندا. حرب أمريكية على ممر هرمز، ضغوط واشنطن تنسف الاجتماع الإيراني الخليجي. واشنطن تمنع نائب الرئيس الإيراني من دخول النمسا، لا ينبغي أن يلتف على العقوبات.

وفي الأخبار كتب إبراهيم الأمين عن مدرسة خاصة بالمقاومة اسمها أنصار الله. إلى عناوين نداء الوطن. الحكومة أمام سؤال التنفيذ والثقة صامدة. علي الطاهر خارج التداول إلى مفاوضات روما.

لجنة المال تقر اتفاقية تعاون عسكري بين لبنان وتركيا وقرضا لمشاريع الطاقة المتجددة. لبنان يوقع ميثاق منظمة التعاون الرقمي لمرحلة جديدة من الازدهار. مسؤول أمريكي لقاء مرتقب بين سفيري لبنان وإسرائيل اليوم. رحيل دوري شمعون رئيس الوطنيين الأحرار. الرئيس ميشيل سليمان بعد لقائه الرئيس عون: عدم تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني خطيئة كبرى. بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ غدا اجتماعاتها في

وزير الإعلام. جلسة مجلس الوزراء خصصت للتشاور حول بنود الموازنة. توقيف شبكة لترويج المخدرات بين لبنان والإمارات.

طموح عالمي يصطدم بحدود التوافق. ترامب يطرق أبواب السيادة للي ذراع لندن. واشنطن ترسم نهاية الحرب بحبر النفط. ترامب بشأن تقارير التعاون للاستخبارات الصيني مع إيران، نحن أيضا نتجسس عليهم. واحدة من أعظم لحظات حياتي، ضابط أمريكي يستعيد تفاصيل إنقاذه في إيران. ماكرون: الحكومة الفرنسية تقدم مشروعا جديدا لحظر مواقع التواصل على الأطفال. السيسي يستقبل بن سلمان في مصر اليوم. رفع أسعار الوقود في سوريا يشعل أكبر موجة احتجاجات منذ سقوط نظام الأسد. طهران تحتج لدى النمسا بعد رفض تأشيرة رئيس منظمة الطاقة الذرية. الصين لا أساس لتقارير تزويد إيران بصور قاعدة عسكرية في الأردن.

فداء الوطن. كتب آلان سركيس عن الرئيس بري بين الانتظار أو مباركة الانتحار. إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط. مساع باكستانية لإحياء الدبلوماسية، وواشنطن تؤكد فشل طهران في الوفاء بالتزاماتها النووية. ترامب: إيران تريد اتفاقا ونحن منفتحون على هذا المفهوم. ترسانة الفصائل العراقية باقية حتى 2028. اتساع احتجاجات الوقود في سوريا، غضب لعدم تحسن الوضع المعيشي ودعوات لمساءلة وزير الطاقة. محادثات سعودية أمريكية في جدة، والقاهرة تستضيف اليوم لقاء بين السيسي وبن سلمان. الرياض تؤكد شفافية برنامجها النووي. دعوات لانفصال ثلاثة أقاليم عن المملكة المتحدة. قوة الفضاء الأمريكية تؤكد نشر الولايات المتحدة أسلحة في المدار. تحطمت طائرته وسقط بلا مظلة، كيف نجا ضابط أمريكي من الموت في جبال إيران؟ سعي رسمي لسحب جنسية المخرجين، هجمة إسرائيلية على فيلم عن غزة. توافق فرنسي عراقي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية. القيادة اليمنية تعد لترتيب الأولويات واستعادة زمام المبادرة. ترامب يرشح ويسلي هانت سفيرا للولايات المتحدة لدى السعودية. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب على إيران. الرياض تستضيف الملتقى البحري الدولي في نوفمبر المقبل. عمان والتحالف الإسلامي يبحثان تعزيز الشراكة في محاربة الإرهاب. حرب طائرة تركية خاصة بمطار مصراتة يثير هواجس المؤامرة في ليبيا. دعوى قضائية تتهم جامعة كولومبيا بعدم حماية الطلاب المؤيدين لفلسطين. واشنطن تتهم مصرفا روسيا بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات. مؤشرات الديمقراطية الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نصف قرن. اليونسكو: تحذيرات متزايدة من فقدان السيطرة على تطوير الذكاء الاصطناعي. أصول البنوك التجارية الخليجية تتخطى 4 تريليون دولار. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية ينافس على جوائز الدول للمتاحف. السعودية تطلق دليلا لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي. وفي الشرق الأوسط، كتب محمود فندي: هل الخوارزمية هي اليد الخفية الجديدة؟ وكتبت الدكتورة هدى الحسيني عن موت الصفحة الأولى.

ماذا لدينا في أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. مع بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية تبرز من جديد مشكلة المتعاقدين تحت مسميات مختلفة والتي لم يجرؤ وزير على مقاربتها لتوفير حل نهائي لهذه البدعة المستمرة منذ زمن. على مشاكل التربية وزارة التربية وبدء العام الدراسي اليوم قلنا محطة مع واحدة من هالمشاكل بالقسم الثاني إذا أمرت بس هي كمان مشكلة أخرى قصة المتقاعدين اللي عم يتراكموا سنة بعد سنة وبعد ما في وزير إجا وقدر يحل هذا الملف المتشابك الشائك. ينعكس الوضع الإيراني المنقسم بين تيارين معتدل ومتشدد على الوضع اللبناني وتحديدا على الأوضاع داخل الحزب، حيث تتباعد وجهات النظر حيال التعامل مع المرحلة حاليا ومستقبلا. والله هيدي النظرية كلها على بعضها أنا مش خارطة مشطي يعني ما بتقطع بدماغي سواء داخل إيران أو داخل أذرع وميليشياتها بالبلاد العربية. قال لك أنه هيك تيارين متشددة كلهم بياخدوا أوامر من نفس المرشد وكلياتهم يخضعوا للسمع والطاعة، إذا قال لهم كبوا حالكم بالبحر بكبوا حالهم. يقول أحد الدبلوماسيين إن خسارة ترامب أو فوزه في الانتخابات النصفية لن يبدل شيئا في تعامله مع إيران، إذ أن الاشتباك بلغ مراحل متقدمة لا يمكن العودة به إلى الوراء. هيك قال لك آخر ولاية، فطبعا هذا الملف لن يتم إغلاقه إلا بالطريقة يلي رح بتلاقيها مناسبة المصالح الأمريكية وليس المصالح العربية ولا المصالح الدولية. امبارح كان عم بيقول لك رجعوا حكيوا معنا وعم يستجدوا الاتفاق ونحن عم نفكر بالأمر. الموت لأمريكا، الموت لأمريكا. إلى أسرار جريدة الجمهورية. يتوقع أن القسم الاقتصادي من جلسة مناقشة الحكومة سيكون الأكثر قابلية للاشتباك النيابي في ظل تصاعد الحديث عن التضخم والأسعار والإيرادات والإصلاحات. طبعا الجلسة المنتظرة لمناقشة الحكومة اليوم واللي بيكون مفتوحة على شاشات وفيها كثير من الشعبوية والاستعراض.

يجزم خبير عسكري بقدرة الجيش على تولي زمام الأمن في الجنوب بعد مغادرة اليونيفل وفي حال فشل الجهود لتوفير قوى دولية بديلة، مشيرا إلى أن الجيش يحتاج فقط إلى قرار سياسي وإعلان حال الطوارئ في الجنوب. عندها تصبح كل القوى الأمنية بتصرفه وتنتفي حاجته لإذن قضائي لتفتيش المنازل بحثا عن السلاح غير الشرعي. أشك بهذا الأمر، بالنهاية نحن كدولة نحن المطالبين بقوة دولية تفصل بيننا وبين العدو الغاشم. طبعا نحن ما عندنا شك بقدرات الجيش وبانتظار القرار السياسي، طالما محسومة بهالطريقة هاي فتفضل يلا فرجونا. صدت أوضاع متابعة أن ربطة الخبز تتجه لتكون الاختبار الأبرز لمواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل مع ملامسة صفيحة المازوت عتبة 30 دولار. بعد تجاوز سعر الربطة عتبة 100,000 احتمالا مطروحا بقوة في حال واصلت المحروقات مسارها التصاعدي. اسمع يا رضا، كل شي عم يغلى ويزيد إلا البني آدم هو اللي بيرخص، هلا يا بيزيدوها يا اما بيشمطوا من الرغيف مثل العاده يعني، بس عم يجهزوكم نفسيا لزوده جديده على ربطه الخبز. الى خفايا واسرار موقع لبنان فايلز. لوحظ أن عددا من المرشحين إلى الانتخابات النيابية أعادوا تفعيل ماكيناتهم وتحركاتهم وعادوا إلى وتيرة نشاطهم المعتادة، وذلك على واقع الحديث المتزايد عن احتمال تقريب موعد الانتخابات النيابية، ما دفع بعضهم إلى التعامل بجدية مع هذا الاحتمال والاستعداد لأي تطورات مفاجئة على مستوى الاستحقاق. قالك بركي بركي بركتات بركتات رجعوا عملوا انتخابات بكير، مع انه هذا امر مستبعد يعني، بالعكس المرجح هو تأجيله هسه مره جديده، فخلينا نحن نستعد احسن ما تجينا هيك ضربه خاطفه ويعملوا انتخابات فجاه. تعالوا حتى نرجع بقى نروح على العزوات والافراح ونرش شويه مساعده. رصد لبنان فايلز تزايد تحليلات البعض القائلة أن الحزب يخطط لإسقاط الحكومة في الشارع تحت ستار المطالب المعيشية، فيما هدفه الحقيقي هو إسقاط المفاوضات مع إسرائيل. هلأ شو ما كان هدفه، طبعا هذا المخطط صار واضح للعيان، واليوم رح تكتشفوا المفاجأة بالجلسات كيف رح ينقلب مستوى النقاش من يريد أن يحاسب الدولة إلى الدولة التي تريد أن تحاسب الميليشيا على حماقات الانتحاريين.

بحسب شركة ستاتيكتيس ليبانون، تبين أن معظم ذوي الدخل المحدود الذين كانوا يصنفون سابقا ضمن الطبقة المتوسطة باتت أجورهم لا تكفي لتغطية نفقاتهم لأكثر من 10 أيام في الشهر، لتبدأ بعدها رحلة المعاناة في تأمين أبسط متطلبات الحياة. مع حلول الشهر الجديد تتكرر الدائرة نفسها بعد أيام قليلة في مشهد يعكس حجم التآكل المستمر في القدرة الشرائية. اي والله للأسف يعني بالأيام العادية هذا غير بموسم المدارس، المعاشات يدوب بتأدي العائلات 10 أيام وبعدين عود دور بقى من وين بدك تسكر 20 يوم الباقيين، نضال كفاح. هذا للناس بدها تاكل لقمة حلال، أما اللي عم ياكل بالحرام فعادي عنده 1000 مصدر لحتى يطلع منه فلوس. إلى أسرار نداء الوطن. يواجه إعداد التقارير عن دمار المنازل في الجنوب تعقيدات قانونية وعقارية بعدما تبين أن كثيرا من المنازل مشيدة إما على أملاك عامة أو على عقارات خاصة لا يملكها من بنى عليها ولا توجد لديهم وثائق تثبت الملكية. والجماعة عندهم من الوقاحة والفجور لدرجة أنه يطلبوا من الدولة أنه ماشي، وإذا معمرين على أرضكم يعني، وإذا مشبحين عليكم أرضكم أو مشبحين شي أرض خاصة فكن ترجعوا تعمروا لنا. هل رأيت يا عزيزي وقاحة أكثر من هيك؟ أنه نحن شبحنا الأرض وعمرنا عليها سابقا، إجت إسرائيل ودمرتها، فمعلش بكن ترجعوا تعمروا لنا، هذه الأرض خلاص صارت لنا بحكم وضع اليد. لم يستحصل نائب في كتلة التنمية والتحرير على تأشيرة دخول إلى بريطانيا على خلفية ورود اسمه في ملف تفجير مرفأ بيروت، وكان النائب المعني مدعوا للمشاركة في نشاط أقيم منذ أسبوع لمناسبة ذكرى موسى الصبر. يا حرام، مين هو النائب اللي كان بده يسافر على بريطانيا كرمال الجعد مشي كلمة هيك شعبوية وبعدين قالوا له لا؟ هني نائبين بكتلة التنمية والتحرير، الحاج علي حسن خليل قدس سره الشريف وغازي زعيتر يلي وارد اسمه بتفجير المرفأ يعني. يبدو أن حملة الحزب عبر أبواقه الإعلامية ومنصاته على السلطة القضائية ليست وليدة اللحظة، وتكتسب طابعا استباقيا في ضوء ما ينتظر أن تحمله القرارات الفنية في قضية تفجير المرفأ من مفاجآت قد تقلب بعض المعادلات. طبعا هن عم يستبوا عارفين انه هلا القصة وصلت لخواتيم، القاضي صعب سلم الملف بالامس ومن المفترض القاضي بيطاري يتسلمه اليوم بشكل رسمي، فبالتالي اصبح القرار الظني على الابواب، مش هناك عم يستغلوا الوضع من اجل هجمة استباقية على القضاء لانه عارفين انه هن وراء الجريمة. كانوا بدو يقبعوا القاضي بيطار، اجا مين قبعهم من شلوشهم. اخيرا في اسرار جريدة الاخبار، على الرغم من إعادة تعبيد طريق ظهر البيدر الدولي أبدأ متابعون ملاحظاتهم أن التسفيت وحده لا يحل المشكلة المزمنة في ظل طريق ضيق لا يكاد يتسع لسيارة ذهابا وإيابا، فيما تشكل حركة الشاحنات عليه أحد أبرز أسباب الحوادث ومخاطر السلامة. أما عن الإضاءة الليلية فحدث ولا حرج، لا تتوفر إلا في المواسم الانتخابية وفي الدعاية التي يطلقها بعض النواب المغمورين. يا سيدي اعتبروها خطوة أولى، نحن عارفين أنه التسفيت ما بيحل المشكلة بس منيح أنه تزفت الطريق الدولي، اعتبروها خطوة أولى، بركي بعدها بيكون في مشروع للتوسعة، يعني الكحل أحسن من العمى. انه لا اضاءة ولا تسفيت ولا طريق وشاحنات بتروح بتعمل كوارث على الطرقات، فخففنا واحد من الكوارث مش الحال.
ما بيعجبون العجب الأخبار. بكل بلاد الدنيا في وقت محدد وطرقات محددة للشاحنات اللي بتكون محملة بكميات هائلة لحتى تمشي فيه أو الوقت اللي بتقدر تقطع فيه على الطرقات، إلا ببلاد مستباحة مثل لبنان جمهورية الموز يلي بتلاقي فيها تلك الشاحنات تسرح وتمرح ليلا نهارا. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنت عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع دع عصابة الدولة العميق وجعد نجية الحشاشين الشتامين النقيقة الكذابين كمان.

رحلتنا بالقسم الثاني من الحلقة لليوم رح بتغط بعدة مواضيع وأماكن وأحداث. طبعاً العنوان الرئيسي بالبلد هاليومين رح بيكون الجلسة، جلسة مساءلة الحكومة النيابية التي ستنطلق اليوم لمدة يومين. هالجلسة يلي منتظر أنه تكون محتدمة بمعنى منقولة مباشر على الهواء، فالكتل النيابية ستستعرض قواها للتصويب على الفشل الحكومي، بينما بقية ممكنت البلد بعزة. لغاية الآن عدد المطالبين بالكلام حوالي 80 نائب، 80 نائب من أصل 127 نائب. طبعا رح يتقلص العدد بعدين لأنه الاستيز قالك بدنا نخلي لكل كتلة تطلع بكلمة أو كلمتين مش أكتر لحتى نقدر نخلص بيومين. المسار يلي كانت ماشي فيها الأمور وتحضير الأرضية للانقلاب على الحكومة وطرح الثقة، طبعا صارت العديد من التدخلات من بعد ما انقفشت القصة، ويبدو أن المسار اليوم رح بيكون مفاجئ ويتجه إلى مسار آخر، خاصة أن الكتل النيابية السيادية ستسائل الدولة بمكان آخر كيف تسكت عن الأعمال الميليشيوية والسلاح المتفلت، وكيف تنفذ قراراتها للحكومة يلي أخذتها، وكيف ستحاسب تلك الميليشيا الخارجة عن القانون التي أردت البلاد وأودت بها إلى مسار مدمر. فكل تريك بترنتيك مثل ما بيقولوا باللغة الفينيقية اللبنانية، كل شيء بحسابه، عدس بترابه كل شيء بحسابه، ما كنت تلعبوا أي لعبة بنلعب لعبة تانية تكرم عينكم. طبعا بهالوقت الإشاعات دلت مستمرة كم هائل من كب الشائعات عن الغلاء والكوى والضرائب الجديدة والموازنة وكل الأمور اللي عم يمشوا فيها جماعة المنقلبون، أو بالأحرى المتضررين من الدولة اللي هن جماعة الدولة العميقة. ولأنه هيدا المسار هو اللي رح بيكون مسيطر بهاليومين، فبالتالي هلا بالفقرة الجاية في موضوع من المواضيع اللي لازم نحكي فيها اليوم قبل ما تضيع بمتاهة الصراعات والمناكفات يلي بتتصير على الشاشات بالساعات القادمة، خاصة مع التحفز الموجود لدى النواب لحتى يستفرغوا آراء على منبر البرلمان. كمان رح بيكون عنا أطلالة تربوية، عنا أطلالة كمان على موضوع مهم بموضوع جوازات السفر المزورة بتقرير ضمن مقال اليوم، وفقرة أخيرة أطلالة على ترندات السوشيال ميديا. إنما قبل ما نغوص بكل هالمواضيع، هاتوا لحتى نتوقف عن شغلة مبارح من الشغلات اللي كانت عم تصير بالأراضي اللبنانية، يعني شغلات من المضحك المبكي للصراحة. شهد مطار رفيع الحريري الدولي بالأمس حادثة، هل اعتبرت حادثة أمنية، استدعت إخلاء طائرة كانت عم تستعد للأقلاع باتجاه العاصمة الفرنسية باريس، بعد ما ادعى أحد ركاب وجود متفجرات داخل حقيبته. رئيس الهيئة المنظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز بيقول بأحاديث صحفية أنه الحادثة وقعت بينما كانت الطائرة لا تزال على أرض المطار، لما طلع واحد من الركاب برفقة زوجته وطلبت منه مضيفة الطيران أنه بليز حط شنتك بالمكان المخصص لحقائب اليد، فقال للراكب والله ما بقدر حط الحقيبة هون لأنه فيها متفجرات. طبعا المضيفة جنت وطلبت بقى الأمن واتصلت بالقائد، قالت له الحق في متفجرات بالحقيبة. هالشي دفع قائد الطائرة إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية المعتمدة فورا، وأنزل جميع الركاب من الطائرة لتفتيش وتفتيش حقائبهم، لا يطلع بعدين الزلمة عم يمزح. اي والله ما عم خبركن، الزلمة يمكن كان معصب من المدام لما سألته المضيف انه حطها بشرفك فيها متفجرات. يعني هلا اكيد البعض بيقلك انه ولو معقولك المسحة هيك بدهم ينزلوا ركاب ويفتشوا الطيارة، ما هو انت ضامنها مسحة في سلامة ركاب اكتر من 150 بين الركاب والطاقم، شو هيك بتضحي فيهم؟ بركي واحد هالقد عنده من الوقحة، شو مش مرقة معك قبل؟ طب تتخيل كمية الفظاعة الموجودة صارت بالتفكير انه هو كمان حتى لو معصب هيدا الراكب انه مش عارف انه هاي القصة هاي سببت له راحة السفرة، وهي محتجز عند الامن اللبناني انه بقى ما كمان تبوط لسانك شوي، واذا المدام عصبتك يعني ضروري تفشخلك بالمضيفة.
بعرف شو هالمزاج الرائع، شو بيكون الواحد متعاطى وشو بيكون هيك مزاجه لما بيطلع بيمزح هيك مسح. أقول الناس اللي بيمزحوا مثلا بموضوع الانذارات الإسرائيلية، لغاية بالأمس لغاية من يومين كمان في حدا هيك حب يمزح مع صاحبه وجه له انذار بإخلاء المبنى. ما بعرف الناس شو بيدخل براسه، يعني لما بتسبب كل هالفعر والبلبلة قال عم نمزح، تضربوا انتوا هالمزح ما اسمعكم. الحقيبة لا طلع فيها متفجرات ولا فيها شيء، ومن لكم زلمة قال لها عم بمزح بس هي بطلت تسده، حتى لما قال لها عم بمزح يعني قبل ما ينزل وين ده تسده بقى، قال لها فيها متفجرات بركت لها مش عم بمزح. طبعا أمور غريبة عجيبة ما بتسمع منها إلا بجمهورية فينيقيا الفوقى. طارت السفرة يا معتر وياك عم يتحقق معك، عود بقى خلص سين وجيم ومسحة هاي

هيدا البروتوكول، هيدا بروتوكول متبع بجميع مطارات العالم. يعني لما بيكون في اي شك او اي معلومه طبيعي بدهم ينزلوا الطياره كلها ويرجعوا يفتشوا الحقائب عن اول وجديد. عم تخيل ما مجهود انبذل كله كرمال مسحه تافهه. لانه شفت بعض الناس عم تلوم على الكابتن انه هالقد اخذ القصه بجديه رغم انه راكب قال القصه مسحه. لا طبيعي بده ياخذ القصه بجديه، في ارواح عالم يا عالم. المش طبيعي انه يصدق انها مسحة ويقطعها بشكل عابر، شي غريب. هاي ما عاش تعصبوا ازواجكم انتو كمان. هيدا مثل بتسأل شو بدك تغدى بيلا سم الهيري، فانتو شوفي بالحقيبة الا متفجرة.

مرارا وتكرارا تحدثنا خلال هالبرنامج على مدى المواسم 11 وتحديدا بالمواسم 3 الأخيرة عن نظرية أصحاب الفكر الضال المنحرف يلي سمموا العقل العربي منذ عشرات السنوات واللي خلوه بوصلته فقط مجرد كراهية وبغض وحقد وحسد. بعتاد إذا في ممكن حدث يترجم هذا الأمر كله على بعضه ويخفف كثير من الكلام هو ما ترونه اليوم على المساحات المشتركة وعلى منصات التواصل وعبر وسائل الإعلام بالموقف مما يحدث باليمن، سواء اليمن على صعيد الداخل أو الاعتداءات من ميليشيا الحشاشين الحوثيين على المملكة العربية السعودية والمواقف النافرة الجنونية السامة التي تأتي من جماعة تجار الدم والدين التي تبرر تلك الجريمة بصفتها هو إنصاف لأخوان الصدق كما يقال، يعني من النظرة الدينية، وهي كمان دعما للقضية.

واقف من عبدة القضية بهالأيام واللي بيدعم الاعتداء على بلد عربي مسلم أو على شعب آخر مسلم بيهجره مثل الشعب اليمني والحروب الداخلية فقط كرمال خطبة فكرة أو ختمة قضية كله من باب تجارة الدم والدين المستمرة. أكبر ترجمة لكل ما تكلمنا عنه من غسيل العقول والتخدير التخدير بالدين بفلسطين يلي استمر على مدى عقود. هلا أي نعم في ناس كتير فائت وأي نعم في ناس كتير وعيت وبلشت ترد على كل هذه الأقاويل اللي كانت تخاف ترد عليها خوفا من حملات التخوين والتكفير والخروج من الملة. بس برضو أشياء إلى مزروعة مخدرات إلى بتنباع من تقريبا 75 سنة فمش طبيعي إنك تتخلص منها بسنوات قليلة. بدك وقت طويل لحتى تعالج مشكلة غسيل العقول يلي انتشرت واللي عم تلاقيها مترجمة قدامك. هلا ما بدك مين يقلك عنها، انظر نظرة بسيطة على إكس على فيسبوك على الجدليات الدائي تبرر لإخوان الصدق أن يهجروا ويقتلوا وأن يقتحموا وأن يشردوا ويغتصبوا لأنه قالوا قبل هلا غزة ولأنه ضربوا صاروخين على إسرائيل لأنه أي نعم هني ما وصلوا وكل صاروخ بده 10 أيام لحتى يوصلوا ما ضروا بس خلص ما ضربوا صاروخين على إسرائيل فهودي معناتها بحقلهم يعملوا شو ما بدهم، بحقلهم يشردوا بحقلهم يقتلوا مليون مليونين عادي جدا. خلص في غسالة بتغسل كل هالذنوب وكل هالجرائم، انت بس ارفع اللواء اقول فهوزي اذا بتقول غزة بتقول معها ما وخلق غفرت خطايا كأنها مثل زبد البحر. يرفعون شعار فلسطين ولا يستهدفون إلا العرب، يعني بأي منطق هاي بأي يعني بأي منطق بدك يخد لك إياها؟ بيخد لك إياها بمنطق الدين ولا بمنطق الإنسانية ولا بمنطق الأخلاق؟ بأي حقد أي سم هيدا عم ينتشر من خلال هالأفكار؟ شو هالسموم هاي لأصحاب الفكر الضال المنحرف يلي نشروها بمجتمعاتنا واللي تسبب بخسائر لا تعد ولا تحصى؟ تحريض دائم وكره للدول العربية الإسلامية. انت لازم تكره دولتك لحتى تكون عم دافع عن قضية، لازم تبلش بكره دولتك. ليه؟ لأنه هذه الأنظمة كلها عميلة شغل العدو الإسرائيلي، بينما هن ذاتهم نفس المنطق بيكونوا ناطرين اتصال من أمريكا مثل ما صار هلا مثل ما صار سابقا واللي قبل من الشيطان الأكبر، أو بيكونوا عاطين الأمان مثل ما سمعتوا الناطق باسم ميليشيا الحوثيين الحشاشين شو اسمه الحشاش هذا السريع يلي طلع وقال لك انه لا الملاحة الدولية مش رح تتأثر. حتى نائب الرئيس الأمريكي بير عم بيقول انه نحن أجرينا اتصالاتنا مع الحوثيين وقالوا لنا لا ما تخافوا انتوا سفنكم بأمان، نحن بس نستهدف العدو السعودي. خي كيف راسك انت بيفرز هيك موضوع؟ انت كيف تتقبل بس كلمة العدو السعودي العدو البحريني مثلا العدو اللبناني العدو كيف انت هيدي بتفرز بدماغك وبتعتبر لي هيدي قضية انسانية دينية مقدسة؟ كيف هي بأي منطق؟ هيدا كله بسبب شو؟ كله بسبب هالمخدرات. يعني أثبتت الأيام أقوى أصناف المخدرات يلي انتشرت طيلة السنوات الماضية شو بدك بالكبتاجون وكريستال وكل هالمواد اللي عم تطلع هلأ هو التخدير الديني، التخدير الديني والتخدير بالقضية، هود اتنيناتهم أقوى أنواع المخدرات يلي ضيعت عقول الملايين الملايين. وللزوان واحد قاعد بحضن الفرس وبيدافع عنهم وبيبرر جرائمهم كله كرمال انه يابا انا وبعضي طوفان خلص مع جماعة ما رفعوا لواء ضربوا صاروخين بحقلهم عادي مثل ما كان بحقل بشار طالما رافع لواء الممانعة انه يعمل اللي بده اياه، مثل ما بحقل الحشد الشعبي انه يعمل اللي بده اياه وميليشيات ايران بالعراق، مثل ما بحقل الحزب الايراني بلبنان انه كمان يفجر ويقتل ويرفع الحرير ويعمل اللي بده اياه، ما هاتوا يرفع شعار القضية بحقله يعمل اللي بده اياه عادي، انت دمك عادي ببلاش يعني ما له اي قيمة، احنا فقط دمنا الغالي، انت عادي ارضك تحتل اما نحن فارضنا محتل معلش بحقلنا الضرورات تبيح المحظورات. تحشيش بكل معنى الكلمة، يعني لا اي دين هذا بيقلك على الواجب ديني، هذا مش دين، هذا دينكم انتو دين الإسلامجية، هذا الدين اللي طلعتوه أصحاب الفكر الضال المنحرف، لكم دينكم ولنا دين، ديننا أبدا ما بيدعي لهيك أمور ولا بيميز ما بين دم ودم ولا بيميز ما بين شعب وشعب ولا بيميز ما بين بلد وبلد، كلنا سواسية كأسنان المشط. قاعد بحضن الفارسي وبيطلع بيصرخ لك وين العرب وين نصرة العرب؟ لك انت وين نصرتوا العرب بمكان؟
دلوني على مكان واحد نصرته في العرب، ما في قضية قتلوا في العرب إلا ما وقفتوا ضدهم وبكوا العرب.

مصيركم. وين العرب؟ ما انت طلع من الحضن الفارس اللي قاعد فيه عم تبرر له جرائمه وتروح تهدي الانتصار مثل ما شفنا بالزيارات والسيد القائد وكل هذا. اطلع من هذا الحضن اللي عاف خرابا وفسادا وتبرير للجرائم هاي، بعدين نسأل وين العرب؟

فعلا يعني الواحد ما لابد إلا ما يرجع لأدهم الشرقاوي، هيدي المقولة الذهبية يلي بده يخلدها التاريخ، هيدي مقولة حقا سيخلدها التاريخ. أخطر إله عبد من دون الله هو فلسطين. إنه عادي لك أنت فيك تقطع ترامب، أنت إسرائيل عادي قطع سفنك، بس لا نحن بس مشكلتنا مع العدو السعودي، هيدا ممنوع تقطع سفنه من باب المندب، وهذا تصريح عادي بيقطع طبيب وبيطلع مين يبرر له؟ ولو بيطلع مين يبرر له؟ ليه؟ بحجة نحن عم نحارب إسرائيل. خي أنت كيف عم تحارب إسرائيل؟ إنه لا نحن عم نحارب هيدي أنظمة التطبيع العميل الخائنة يلي عم تطبق. ما أنت روح على الهدف الأساسي اللي عم تلف وتدور. لك اخوان الصدق، لك اخوان الدجل، اخوان الضلال، اخوان التضليل، على اي اساس؟ خلص نحن ما اطلقنا عليهم هذا اللقب، هن اخواننا. نحن كل الشعوب ما لنا علاقه اساسا، كل فريق من عودي الزلمجي بيعتبر حاله هو المسلم الحقيقي، والباقيين كلهم بقى هودي من الفئات الضاله اللي رايحه على النار، هن الوحيدين اللي معهم سقاقه سكوك البراءه وبيوزعوها مفاتيح الجنه، يعني مثل ما بدهم بيوزعوها على العالم. يلي معهم فيت على الجنه شو ما عمل؟ اغتصب، زنا، سرق، قتل، عم بفجر، فيت فيت على الجنة، فبيحق له يعمل البدوية. أما اللي ضدهم فشو ما تعبد برضو مش فيت على النار، يعني عم تعزب حالك على الفاضي. إذا ما خدتك براءة من هودي الدكاكين فأنت في رايح رايح على النار، بس كارثة دغري. أما الباقيين فعادي فيتين على الجنة بكليسينهم، حتى لو قتلوا مليون مليونين ثلاثة من العرب المسلمين، لو عافوا بالبلاد العربية فسادا وقتلا وخرابا، لو اعتدوا على لا حتى لو اعتدوا على الكعبة بكرة يبرلونا، بلاك هيدي الكعبة صارت عطيقة أساسا وبدها تجديد، فمش هناك نحن عم نشيلها. لا كرمال تحرير مصر الرسول، انت لا هلا هيدا الصاروخ اللي طلع من عند الحشاشين الحسين واللي قعد 3 ايام لحتى يوصل، خلص هيدا هو صار مبرر لقله لحتى يعمل البدنية. اي فتنه هاي، اي فتنه، اي تفكير، اي عقل، والله العظيم قد ما ضرب معك الجنون وقد ما ضرب معك التحشيش لا يمكن توصل لهذه الفتنه، انه تبرر قتل شعب وقصف بلد عربي وتهلل للصواريخ اللي عم تنزل عليه كرمال خدمه قضيتك او كرمال خدمه موضوعك او لانه بتخدم مشروعك. اي دين هيدا؟ انه فكر هيدا؟ منين جايبين كل هالتحشيش وكل هالمخدرات هاي؟ وين العرب؟ اين نصرة طلع؟ وين العرب؟ انتوا ايه متى كنتوا مع هالعرب؟ واحد قاعد بحضن الايراني، واحد قاعد بحضن ما بيلك وين؟ انتوا وين كنتوا وقت نصرة العرب؟ نفتح صفحات قديمة، وين كنتوا وقت نصرة العرب؟ يلي كانوا مستضيفين بالاردن راحوا بدهم يعملوا عليه انقلاب للملك بده يستولوا على السلطه، ولما وصلنا بلبنان صرنا كمان بدنا نتحكم ونحارب بلبنان وطريق القدس تمر من جونيا، الخيباره الانتيكه اللي اخترعوها. لما صدام فات على الكويت، الكويت أكثر دولة ساعدت وبعتت وأرسلت ونصرت ووقفنا مع المعتدي على المعتدى عليه، رغم كانت قويتنا وموظفتنا ومملكتنا كل الدعم. وهي هلأ باسم نفس القضية منوقف مع المعتدي ومنوقف مع مجرمين إرهابيين ميليشيا تعتدي على الناس تمارس نفس اللي بتمارسه إسرائيل. أنتوا بس بتبرروا لجرائمها نفسها، هجرت العالم، مجوع العالم، مشردة العالم، عم نحكي بقلب اليمن، عم تضرب الناس، عم تغتصب، عم تحرق، عم تسجن، عم تفتك بقلب، عادي جدا، بحقل ما ضربوا صاروخين على إسرائيل، بحل يحق له ولا حق الغير. الغدر متجذر، يعني معودين على هذا. لك اللي غدر على يعني على أستار الكعبة، اللي حلف على أستار الكعبة أبدا ما بدنا نقلب على اتفاق مكة بال 2007، خلاص نحن بدنا نعمل حكومة مشتركة، وإذا بنقبض التحويلة من هون بنعمل انقلاب من هون وبنروح على الحضن الإيراني بإرادتنا. هيدي تكذيبا لكل اللي بيقلك إنه راحوا مضطرين. هلا من شعارات الموت لامريكا صرنا مثل ما قلنا امبارح، موا لامريكا، انتو حبيبي انت مسموح تقطع، نحن عملنا اتصالاتنا. شوف هودي الشيطان الاكبر، حلم حياتهم، حلم حياتهم، مش بس بور امريكي، حلم حياتهم اتصال من بواب شي سفاره، من بواب شي بلديه بالولايات المتحده، هذا بيساعدوا فيه. حلم حياتهم يرفعون شعار الموت لامريكا ولا يضربون ويستهدفون الا العرب، ويبقون يصيحون ويهدفون ضد أمريكا حتى تناديهم فيأتوها صاغرين.

على كل إن هي امتحان، هي فرصة، يعني هذا اللي عم يصير كله امتحان لحتى تشوفوا هيدي الأفكار السامة القديمة من الفكر الضال المنحرف يلي لها 75 سنة عم تنتشر، واللي أخذت موضوع صار وكأنه مذهب جديد ودين جديد بحقلك تنتمي لقلو وتروح تعمل السبع ودمتها، افعل ما تشاء بأي بلد عربي بأي شعب، اغتصب هجر تاجر بالمخدرات، عمال البدك مش رفع العلم، مش رفع القطيب، مش رفع العنوان، حلك البدك. طبعا الردود أتت كبيرة والردود أتت عظيمة على هذه المواضيع، وقصة عم تتوسع أكثر، وللأسف الخاسر الأكبر هي القضية الحقيقية اللي دايما كان الدكتاتوريين تذكروا الأنظمة الدكتاتورية كيف كانت تتاجر فيها لحتى تقتل شعبها، حافظ وصدام ومعمر وعم ناصر وكل هالذكريات القديمة، واللي بعدين لجأت لها نفس الميليشيات بنفس العقلية إنما إيرانية. معلومة بس من باب التذكير أخيرة، يعني رغم هذا الموضوع بحب استفيد فيه بالزيادة لحتى بس بين قديش هذا الفكر سام وهدام وقديش بحاجة لحتى نتخلص منه، ومكيف سرطان، هيدا سرطان منتشر، هيدا اللي ببرر قتل شعب عربي مسلم وقصف بلد عربي مسلم كرمال بلد آخر، هيدا فكر سام هدام. تذكروا دايما بقلكن، حاولت إسرائيل سابقا بالسبعينات، دفعت ملايين لا بل مليارات الدولارات كرمال تشق منظمة التحرير الفلسطينية وما نجحت. قدر أبو عمار رغم كل أخطائه يضل محافظ على كيان واحد، يلي نجح بتقسيمه كان المقبور حافظ الأسد، وقدر قسمه لدكاكين، ومن وقت فرطت القضية ولن تعود إلى الساحة بصراحة إلا ما ترجع تتوحد. ونفس الشيء برضو صرف مئات ملايين لا بل مليارات الدولارات لتنفير الشعوب العربية من قضية فلسطين ولم ينجحوا، يلي نجحوا فيها هن فين زيت التكيكين المقاومة يلي بيطلعوا بكفروا بيسبوا ببروا جرائم الآخرين كرمال قضيتنا. يلي من تنجح فيه إسرائيل هودي بينجحوا فيه، هودي عن جد عملاء بتشكل، هودي عن جد الموساد موظفهم فقط لحتى ينفروا العالم من الدين، من قضية، من فلسطين، من العروبة، من أي شيء له أي قيمة.

بيقول الحمد لله، يعني الحمد لله أولا وأخيرا، الحمد لله اللي فاق من هالغيبوبة اللي كانوا عايشين فيها طيلة السنوات الماضية، وعرف تماما أنه القضية المركزية هي العقيدة والدين، وهي الأمان والدين الحنيف المعتدل يلي الرسول عليه الصلاة والسلام أتى به، ولا نتكل على شهادات تجار الدم والدين لأنه هودي جامعتهم بس على الجنة وأنتوا كلكن على النار. والدليل يلي عم تشوفوا قدامكم بهالايام من جنون ومن مخدرات وتحشيش.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

باك تو سكول، العودة إلى المدارس. الموسم الدراسي يلي انطلق سواء بالمدارس الخاصة وبعض المدارس الرسمية، إنما منطلق بتعثر كتير كبير من عديد. طبعاً تكلمنا العديد من المرات عن المشكلة الاقتصادي والمادي اللي عم يعانوا منه الأهالي لتجهيز أولادهم للعام الدراسي، مع الغلا والكوى والتفلت يلي عم يكون بالأسعار، وهيدي واحدة من المشاكل. كمان تكلمنا عن الموضوع الأمني يلي معرى الانطلاقة العام الدراسي ببعض المناطق نظراً لغياب المدارس وضربة وقصفة بسبب العدوان الإسرائيلي. إنما مشكلة كمان من المشاكل يلي ما أخذ كتير إضاءة إعلامية، كان بالأمس بعض أولياء الأمور والأمهات عم يحكونا عنها لحتى نحكي فيه، وهي أساسا ستثار بالجلسات النيابية اليوم، مع أنه الجلسات مش تشريعية. اليوم معنا جلسة تشريعية، عنا جلسة مساءلة للحكومة، بس هناك نية لتحويلها لتشريع من بعد تحضير قانون معجل مكرر لإنصاف الطلاب بالصفوف الانتقالية وجماعة الطلبات الحرة، يلي كمان ما عارفين حالهم كيف بدهم يبلشوا العام الدراسي. تلقيت بالأمس صراحة، حكيت مع العديد من الاتصالات من الأمهات اللي عم يشكوا من أن وضع صعب جدا بالبيت. يعني مثلا ولد راح على المدرسة اليوم، ولد تاني ما راح. ليه؟ لأنه عنده إكمال نص علامة أو عنده إكمال بمادة ومن بت أمره. ليه؟ لأنه قال ما في تمويل لأجراء امتحانات بالمدارس، أو ما في خطة لترفيع هؤلاء الطلاب. طبعا كلنا بنعرف أنه طلعت القرارات بأنه ما في امتحانات رسمية العام الماضي، وبالتالي ترفيع جميع الطلاب، والمساواة تقتضي أنه خلص طالما قلنا ترفيع جميع الطلاب يعني كل الطلاب بينتقلوا للمرحلة التانية. إلا أنه هالقرار له كمان تفرعات، ومن تفرعاته قصة مثل ما قلنا الصفوف الانتقالية، وموضوع تاني منفصل اللي هو الطلبات الحرة. هلا مثل ما عرفنا انه في عدد من النواب جهزوا قانون معجل مكرر على راس مطاح الصادق والعديد من الاسماء، وعم تتوسع الكتله النيابيه اللي عم تحكي بهذا الموضوع من اجل تقديمه بنهايه الجلسه النيابيه للمساءله. هذا اذا انتهت على خير، ما انتهت بصراع داخل المجلس النيابي لحتى انصاف هؤلاء الطلاب، لحتى يعطون حقهم ويبلشوا عامهم الدراسي ويكون في مساواه بالترفيع. في بعض الأساتذة المشكورين هن كمان تولوا هيدي المهمة بالاتصال معنا، وكان عساس داعين لمظاهرة يوم الأربعاء بكرة قدام مجلس النيابة، رجعوا بعدين عملوا خطة بديلة أفضل بكتير، أنه لا خلينا نتواصل مع النواب ويضغطوا عليهم لحتى يصوتوا مع هذا القانون، هيك بيكون جابوا نتيجة. أنه المظاهرات برا ما بتجيب نتيجة، فعلا هذا اللي صار تواصل من الأهالي مع عدد من النواب لحتى ينالوا موافقتهم ولحتى يخبرون بالموضوع، لأنه في كتير من اللي حكيون من النواب السادة الكرام نوائب الأمة ما كان معهم خبر أنه في هيك مشكلة أيضا. بصراحة تعامل الوزارة مع هذا الموضوع مثير للجدل. يعني قال لك أنه له شهر عم يتواصلوا مع الوزارة بيقولوا له الوزيرة مسافرة. طيب أنه الوزيرة مسافرة هبدو كيف نبلشوا العام الدراسي؟ هدو مش طلاب لبنانيين؟ يعني مش عندهم حق طبيعي أنه ينطلق عامل الدراسي؟ ولا أسا بدنا نأجله ونماطل ونضيع له شهر وشهرين، يمكن نضيع السنة كلها؟ كيف بنفس البيت مثلا ولد بيروح على المدرسة وولد تاني؟ شو شعور الأم أو البي؟ كيف بده يقنعه أنه والله ليك مشكلتك كذا كذا؟ ما هذا بكون مش حمل يتلعب الفكرة. هو أساسا قرار الترفيع اللي صار ومنح الإفادات بدل الشهادة الرسمية، شو كانت حجته؟ الظروف القاهرة، يعني العدوان الإسرائيلي والحرب والنزوح وكذا. طب هذه الظروف القاهرة فقط على الطلاب تبون الشهادة؟ باقي الطلاب ما كان عليه ظروف قاهرة؟ ما كان في نزوح؟ امبارح حكتني احدى الامهات يلي كانت ولا زالت نازحه، يعني عم تقول لك ما انا كمان نحن كمان نازحين، اولادنا وابنا على نص عليمي عنده اكمال ما انحلت قصته. طب ما هيدي قصه بدها حل، بدها مراعاه، ولا هودي ما عاشوا اجواء الحرب والدمار والنزوح ولا العدوان؟ وزارة التربية، انت عم تحكي بوزارة التربية وتعليم، يعني هي بلش بالتربية ما اولها تربية، بده كل واحد كمان عارف حاله شو جاي يدير. انت عم تدير قطاع ووزارة بتمس عائلات لبنان كلها على بعضها، هيدي الخفة بالتعاطي، وانه والله انا مسافر ومشغول او انا معجوق او ما في تمويل لاجراء الامتحانات. خي وين عم تروح التمويل اللي عم يجي من برا؟ ليش برا؟ شو عم يدعموا غير موضوع التعليم؟
وين عم يروح هذا التمويل؟ إذا هيك مشاكل ما لقيتوا لحل، كيف بكون تلاقوا حلول لباقي المشاكل؟ شو هالعقول هاي يلي مفترض خريجي الجامعة الأمريكية وعقول منفتحة وكذا بتترك هيك نيز، ولا لأنه من طبقة متوسطة مثلا أو طبقة فقيرة ما بيحق لهم يتعلموا، ما بيحق لهم أنه يبدوا العام الدراسي مثلهم مثل الباقيين، لازم نتركهم مشردين هيك أصبط، هيك بنكون عم نحل مشكلة ولا عم نخلق مشاكل إضافية؟ على كل لحتى بس نوصلكم للزبدة للموضوع، في قانون معجل مكرر مثل ما قلنا تم اعداده وقريته بالامس ورح بيتم تقديمه بخلال الجلسة يلي مفترض مثل ما قلنا انه يطلبوا انه تتحول لجلسة تشريعية استثنائيا من اجل انصاف هؤلاء الطلاب، سواء الطلاب للصفوف الانتقالية او جماعة الطلبات الحرة يلي مجلس شورى الدولة اوقف امتحاناتهم لانه كان فيها فغرة قانونية. فهذا القانون بحاجة لضغط نيابي، بحاجة لأصوات نيابية من جميع الكتل لإنصاف هؤلاء الطلاب وعدم إضاعة العام الدراسي عليهم وعدم إضاعة سنة من عمرهم، وكمان إنصاف الأهالي يلي تعبنين لحتى عم ينطوا من مكان لمكان ومن نائب لنائب كرمال يترجوا لحتى يصوت، إنه مش مضطرين يقوموا بعيد المهمة، مش مهمتهم، مهمتهم تربية أولادهم والاهتمام فيهم ومحاولة إنقاذ عمر الدراسي.

فمطلوب منا نحن كاعلام ومطلوب اساسا من الساده النواب انه يضغطوا بهذا الموضوع ما يكون موضوع هامشي. اي موضوع بيمس العائلات اللبنانيه ليس بموضوع هامشي. في مواضيع كثير مهمه سياسي وهلا خطابات شعبويه وسلاح واحتلال كله موضوع مهم، بس بعتقد الطبابة والتعليم هن أهم قطاعين أو أهم موضوعين الواحد مفترض يضل عم يحكي فيهم باستمرار، لأنه هودي بيمسوا جميع العائلات دون استثناء. على أمل تنجح المهمة من السادة النواب ومن الأهالي الكرام يلي عم يسعوا لأنصف ولادهم ولحتى يتخلصوا من هالعقبة الموجودة لانطلاق عام الدراسي، من خلال مثل ما التصويت على القانون المعجل المكرر، من خلال الضغط على النواب، الضغط بالإعلام، لحتى نحل هذه المشكلة يلي الوزارة كانت

تنطنش عنا. قال لك ظروف قاهرة. ايه ظروف قاهرة، هي كانت ظروف قاهرة. طب ايدي ان الام الناس ما كان عندها ظروف قاهرة، انه على نص عليمة بدأت تضيع سنة على ابنها، ما بكون واك عم تقهروها بالزيادة يقهركم ربنا.

أثير الكثير من الكلام سابقا وبالعديد من الإطلالات والمقابلات والمقالات عن مواضيع أو موضوع التزوير بجوازات السفر واستخدام أسماء الأموات من أجل تزوير هذه الجوازات وأعطائها لأفراد عصابة الحرس الثوري الإيراني للدخول والخروج ولا تسرح وتمرح بلبنان. كل مرة بيرجع بينفتح الموضوع بيطلع موضوع التكذيب وبيطلع بين التكذيب كالعادي من الأمن العام وبيطلع بيلك نحن فتحنا تحقيق وهذا التحقيق ما عرفنا لوين وصل بس نحن فتحنا تحقيق ما ضروري كل تحقيق نفتحه كمان يوصل لنتيجة طبعا تشوف الشعب متطلب. على كل نظرة جديدة على هالموضوع بمعلومات جديدة رح نطلع عليها من خلال المقال أو التقرير اللي اختارناه لحضراتكم اليوم من صحيفة نداء الوطن لزميلنا ريشار حرفوش واللي بعنوان جوازات الموتى في خدمة الحرس سائلا من فتح أبواب لبنان للإيرانيين. اختيار هالمقال لحتى تعفنوا هيدا الملف لا يقتصر فقط على الأمن العام، بالعكس هو يمكن آخر خطوة، في خطوات كتير لحتى تاخد الباسبور ولحتى يتم تزويره وبتبلش من المختار. يبدأ زميلنا حرفوش مقاله: لم تعد الأسئلة المرتبطة بالوجود الإيراني المباشر في لبنان محصورة بحجم الدعم العسكري واللوجستي الذي قدمته طهران لعصابة الحزب ولا بهوية الضباط الذين قيل أنهم أداروا جانبا من العمليات العسكرية من الأراضي اللبنانية، فالمعلومات التي تكشفت مؤخرا تفتح بابا أكثر خطورة لأنها لا تسأل فقط من دخل لبنان بل تسأل من سمح له بالدخول ومن منحه هوية لبنانية ومن حول مؤسسات الدولة من أدوات لحماية السيادة إلى ممرات آمنة لمن يريد العمل خارج القانون. هنا تحديدا تبدأ مسؤولية ما يمكن تسميته بالدولة العميقة التي تعرف كيف تمرر ملفات حساسة من مكتب إلى آخر، وإذا تأكدت المعطيات المتعلقة باستخدام هويات لبنانية لتغطية أشخاص مرتبطين بعصابة الحرس الثوري نكون أمام احتمال وجود منظومة حماية وتسهيل وتواطؤ داخل مؤسسات يفترض أنها خط الدفاع الأول عن السيادة اللبنانية. وهنا لا يمكن التعامل مع مرحلة اللواء عباس إبراهيم على أنها مجرد تفصيل زمني، فقد أمضى أكثر من عقد على رأس الأمن العام من 2011 لل2023، وهي مؤسسة تقع في قلب منظومة وثائق السفر والإقامة والملفات المرتبطة بالهوية وبالأجانب. مصدر دبلوماسي كشف لنداء الوطن أن واشنطن رصدت حركة عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل لبنان وأن عمليات التدقيق التي أجرتها الأجهزة الأمنية الأمريكية أثارت شبهات حول استغلال مستندات تعود إلى لبنانيين متوفين بهدف منح عناصر إيرانيين هويات ووثائق لبنانية أتاحت لهم الدخول إلى البلاد والتحرك فيها بعيدا عن هوياتهم الحقيقية، وتتقاطع هذه المعطيات مع معلومات نقلت أخيرا عن مصدر استخباراتي أمريكي بشأن التدقيق في عبور إيرانيين يحملون وثائق لبنانية مطار رفيق الحرير الدولي والمعابر البرية. والتدقيق لم يتوقف عند آلية إصدار جواز السفر بل امتد إلى الحلقة التي سبقت إصدار الوثيقة نفسها، وتحديدا إلى سجلات الأحوال الشخصية في عدد من البلدات الجنوبية. وأشارت المعلومات إلى أن شبهات طاولت مخاطير محسوبين على الحزب بعدما توافرت معلومات عن عدم تسجيل وفاة عدد من العناصر الذين قتلوا خلال مراحل مختلفة من المواجهات، ما أبقى قيودهم وهوياتهم قائمة في السجلات الرسمية. والخطورة تمثلت في أن الهوية الميتة لم تعد مجرد قيد لم يشطب من السجلات اللبنانية بل تحولت إلى بوابة يمكن البناء عليها لإنتاج مستندات رسمية لشخص آخر.
والتدقيق انصب على استخدام بعض هذه القيود لإعطاء عناصر إيرانيين وبينهم عناصر مرتبطة بالحرس الثوري غطاء لبنانيا سهل دخولهم وتنقلهم وإقاماتهم. والدليل هو الاغتيالات التي حدثت في بعض المناطق والفنادق في لبنان خلال العدوان، وهذا ما يشرح تماما تمسك الحوز بالسياسي بضمان فوز كل المخاطير الذي رشحهم في القرى الجنوبية المحسوبة على الثنائي، والتركيز على الفوز الاختياري أكثر من الفوز البلدي. فوز البلدي يعني فوز بالبلدية، عشان ما تفكروا بيت بلدي. يتابع زميلنا ريشار حرفوش معلوماته عن التوسع بالتحقيق بهذا الموضوع. مصادر أمنية أوضحت بدورها أن أي تحقيق جدي في هذه القضية كان يفترض ألا يبدأ من الجواز وحده، بل من السلسلة الورقية الكاملة، قيد النفوس، إخراج القيد، المستندات التي بنيت عليها لتثبيت الشخصية، وصولا إلى الجهة التي أصدرت وثيقة السفر. وأكدت أن كشف أي تلاعب كان سيطرح حكما سؤالا عن حجم الشبكة التي أمنت المستندات والتغطية الإدارية، وما إذا كانت الحالات فردية أم جزءا من مسار منتظم استمر لسنوات. وفي موازاة ذلك يعتبر أن لدى واشنطن تحفظات على بعض العناصر في الأمن العام اللبناني في ضوء شبهات حول تقديم تسهيلات لميليشيا الحزب في المطار والمرفأ، فضلا عن شبهات تتعلق بإصدار جوازات سفر لعناصر إيرانيين. غير أن اللافت جاء بالتزامن مع قرار المديرية العامة للأمن العام وقف العمل نهائيا داخل لبنان بجوازات السفر اللبنانية من نموذج 2003 غير البيرومترية، والتي تبدأ أرقامها بالآر آل، والتي صدر عدد كبير منها على عهد اللواء عباس إبراهيم بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد. وذلك القرار اعتبر أن من الأول من تشرين الأول 2026 ومنع مغادرة الأراضي اللبنانية بموجبها، لكن الأمن العام كان قد علل قراره رسميا باعتماد الوثائق البيرومترية دوليا وعدم قبول دول عدة للجواز القديم. لكن المصادر الأمنية لم تخفي أن يكون قرار الأجهزة قد أتى بعد التقارير الغربية التي طالت إدارة جهاز الأمن العام والمرتبطة بشبهات تتعلق بالدخول الإيراني، وبالتالي فإن الربط بين القرار والتحقيقات الأمريكية باقي قراءة ليس سببا رسميا معلنا. بيختم ريشار حرفوش مقاله هنا: تجاوزت القضية حدود جواز السفر، ليتحول السؤال الأساسي: كيف دخل عناصر الحرس الثوري إلى لبنان؟ بل من أبقى الموت أحياء في سجلات الدولة؟ ومن سمح للإيرانيين بأن يتحركوا بأسماء موتى لبنانيين؟

0: هالقضية رح تبقى عليها كتير من علامات الاستفهام طالما ما صار تحقيق جدي بالموضوع من قبل أجهزة الدولة وتحديدا الأمن العام بشفافية مطلقة وقدم المرتكبين إلى المحاكمة، إلا بدها تضل القصة بيانات تكذيب للأمر. لا، الأمر موجود وشفناه بالعلن وشفناه بالاغتيالات اللي صارت لضباطنا العناصر الحرس الثوري الإرهابي يلي كانوا متواجدين بالفنادق اللبنانية خلال حماقتي الأسناد الأولى والثانية. لحتى توصل لنتيجة بدك تعمل تحقيق جدي وشفاف تطلع اللبنانيين عليه إذا بدك الموضوع ينسحب من الأعلام. إنما طالما أنت تارك الموضوع على غيب ومش أخذين الأمور بجدية رح تبقى التقارير الإعلامية تكتب ويمكن تزيد من عندها معلومات مش مزبوطة. الموضوع بإيدكن لحتى تختاروا أي طريق ستسلكون.
1: علقت من جديد،
2: بدي ضل علقون تيصلحوني العربي.
1: أنت حشرية ولك ما فيك الطنشي طنشي، انت احلى من الشويش الشويش امطنش، المخفر امطنش، المجوز امطنش، بلد بام وابوه امطنش، ايام تطنش.
3: لا شو بعدت وراي؟
4: اعترفوا ابو حلقة وغندور.
3: ما معي خبر بشي.
5: قبل ما اعرف شو فيه انا ما كلفت حدا يضرب حدا.
3: لا هي ادم يا عم تنكر
2: ليك حاتم، ليه بعمل لك اياها بنص الكاراكول.
4: بس يا دلجي بس.
2: كيف بس؟ عشو بعدتوا ورانا من بيوتنا؟ انا قلت له الخيط هيتشكى لمختار المخاطير.
4: ولك انت راح تدلي ورا خيك لتخربي له بيته. مش عارفه انه اذا وصلت القصه لمختار المخاطير لا بتكونوا لا انتوا ولا هني مبسوطين.
2: وشو راح يصير يعني؟ يا بيحكمنا يا بيحكموا.
4: الله يستركم ما يطلع لكم بشي شغله لا على البال ولا على الخاطر. اصطفلوا.
6: يا ريت ما كانت دربك يا كحلون تمرق من بلدنا ولا عرفنا زيون ولا شفنا زيون.

ماذا اخترنا لحضراتكم من حقول الترند على السوشيال ميديا بلبنان وأيضا بالعالم لليوم؟ بعرف المواضيع الأساسية شو هي، بس دايما منحاول بالفقرة الأخيرة من باب التغيير أنه نروح على صوب ترندات ثانوية تعتبر، إنما هي مواضيع أخذت ضجة أو فيديوهات أثارت جدل. بنبدأ من لبنان ولا بنبدأ من برا؟ خلينا نبدأ من قمة البريكس، قمة الدول النفطية اللي كانت عم تجرى بالهند. كانت تسربت منها بالأمس 3-4 فيديوهات مثيرة للجدل كتير وانتشرت بشكل كتير كثيف، كان يمكن أبطالها هن بعض الدبلوماسيين الهنود. أول فيديو تسرب كان أثناء كلمة الرئيس الإيراني باز شكيان، فصورت التقطت الكاميرا وراء حدا من الدبلوماسيين الهنود كان منسجم تماما مع علبة مكسرات قاعد عم يلتهم فيها بشكل يعني وكأنه مش شايف مكسرات قبل هلا، حتى يعني طريقة أكله طريقة غريبة عجيبة سبحان الله كانت. فأخذ الفيديو كثير من الضجة والسخرية والتعليقات والسف مثل ما بيقولوا باللغة المصرية، أنه كيف التقطوا الكاميرا وكيف الأد مشغول، لا بل وصلت لدرجة أنه بعتوله حدا سحب العلبة من إيده، أنه قد ما الكاميرات كانت عم تلقط الشخص فسحبوله العلبة من إيده قالوا له يا فجعان اترك العلبة جرستنا. هذا مش فيلم هندي، فيلم حقيقي. ما في ساعات إلا منتشر فيديو تاني لدبلوماسي آخر هندي كان أثناء كلمة الرئيس الروسي بوتين هالمرة، فنفس الشيء كامش علبة مكسرات ونازل لأدم لقطة فيه يا غيت وشوزكم مع المكسرات، بس هيدا كمال ما حدا يسحبها من إيده كبش بالعلبة كمشة دل كمشة بيده قال لك علبة ونسميت عليك كلها وبحلى عينيك. بيني هيك مثل صنف الكاجو، معقول مش وصلوا الكاجو على الهند؟ ما معقول يا اخي انه هالقد استدوقوها وهالقد كانوا مجوعينهم، انه حرام عليكم ليه مجوعينهم هالقد للدبلوماسيين؟ هودي جايين بدهم يحضروا مؤتمر، او يمكن الكلمات ما كان لها اهميه ضجروا الجماعه فقالوا خلينا نتسلى. اما الفيديو الثالث فاثناء كلمه وزير الخارجيه السعودي كان هناك الضيافه، كان نازلين الشباب عم يضيفوا القهوة والشاي والمشروبات، فصوت وقرقعة الافتجين والكبيات كانت طاغية على الكلمات، برضو يعني بروتوكول غريب عجيب مش مارق قبل هلا بأي قمة. ريت تعليقات كتير انه هذا سوء تنظيم وكأنه برغم طبعا الهند عم نحكي قارة مشان ما حدا يفكر من باب التخلف او شيء، بس سوء تنظيم لهيك قمة دولية فيها اهم دول العالم اللي هو الدول المصدرة للنفط. انه حبكت الضيف مثلا على وقت الكلمات، ما معروف وقت الكلمات ما بيفوتوا بيطلع حدا، ما هيدي هيدا الوضع اللي بيكون في نقل مباشر، باقي الاوقات ما في نقل مباشر فيكم ضيفوا على رياحتكم. بحاجه لدورات كايترينج. ما هيدي هذا نتيجه الافلام الهنديه تبع اللي بيقوص رصاصه بتوصل بعد 5 ايام مثل الحوسه.

بنروح لموضوع اخر من المواضيع، غير بقى موضوع المكسرات يلي كانت هيك الدنيا. الدكتورة يومي ولدت، ألف مبروك إن شاء الله، أنتجت ولد جديد وصورت ولادتها بشكل مباشر، وعايزة بس هو كمان يعني كانت عم تصور الولادة أو زوجة عم تصور الولادة بشكل مباشر. طبعا هي من وقت الحمل وحزروا شو معي وشو اسم الجنين وعملنا حزورة ويعني صرعنا الدنيا مثل زواج ولاد عاصي الحليمي. إنما كانت المفاجأة بأنه زوجة حب يقدرها فأهداها منزل بإيطاليا ومجوهرات بقيمة 2 مليون دولار هدية الولادة وتعويض قال عن تعبها خلال 9 شهور. طبعا هي يعني مثل عادة هودي اللي بسموا حالهم مؤثرين بينقوا دايما أغنى الأشخاص وبيتزوجون وبيعيشوا على قصة حب وكذا لحديث ما يقصطوا كل أموالهم بعدين بيتطلعوا. المهم هلا شوف يا عزيزتي، إذا زوجك ما جاب لك هدية بقيمة 2 مليون دولار وبيت بإيطاليا، ردي الولد من محل ما أجا، قولي له يا بتجيب لي مثل الدكتور، شو أحسن منك دكتورة يومي يعني، يا بتجيب لي مجوهرات وبيت بإيطاليا بألمانيا بكرواتيا شو ما عرفني بأي بلد، أي بتجيب لي بلد أوروبي بتجيب لي بيت هونيك، يا ما برد لك الولد من محل ما أجا. اصطفي البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل. ما تفكرون باب التحريض لا سمح الله، نحن ما باب نقول ليه هو كفأة انه انت ما عم تتعبي بهالتسع شهور الحمل، هي بس اللي تعبت

على الشاشات. يبدو أنه بتعرفوا الأوجه القديمة صارت مستهلكة جدا وهي أساسا مسخرة، فحبوا يضيفونا حدا بيعتبر حاله مثقف هيك مثل الدكتور حسام مطر مثلا يلي هو أسخف منه. هالشاب الصحفي اسمه محمد زرقط، فزرقطوا علينا فيه بالأمس لحتى يطلعنا بنظرية جديدة بلقاء قمة كان مع رشال كرم. تعرف رشال عندها بودكاست على صفحتها الخاصة بيجيب له كم مشاهدة، فاستضافته لحتى يشرح له عن الفكرة اللي هو منطلق منها واللي اسمها فكرة التنافر المعرفي. يعني هيدي مع عبارة جديدة، كيف قصة التكتيك وقصة الكباب نفسها. ففي قصة التنافر المعرفي قال هي مشكلة الشعوب العربية، لا تمتلك المعرفة، مش بتسقف حالها، يعني ما بتطلع ما بتجوجل، هو الوحيد اللي مسقف. طبعا إذا بتطلع على صفحته لسيد زرقط، معك زرقط زرقط اسمه، تعيش وتزرط. يعني هو هدفه من التنافر المعرفي انه الناس تضحط الشائعات والاخبار الفيك نيوز وكذا. اذا بتفوت على صفحته كلياتها مبنية على فيديوهات فيك نيوز مؤلفة بالذكاء الاصطناعي، كلها معلومات مضروبة من الالف للياء. يبدو هو بحاجة لعبارة التنافر المعرفي لحتى يعرف شو بده ينشر وشو بده يكتب. بعدك فرخ، يعني إذا منطلق بالتحليل السياسي من معلومات مضروبة ومن فيديوهات مشبوهة أو غلط، فعليك تصح مسارك والله مشان أنت جماعتك يعني عم يستغيثوا فيك من بعد ما استهلكوا كل هالوجوه القديمة واللي الناس صارت تاخذها على سبيل المسخرة بكل أطلاق. بس منيح ان الجماعه عرفوا انك طلعوا بيان رسمي، في اكتر من هيك طلعوا بيان رسمي يقول لك نحن بنتبرى من هودي اللي بيطلعوا بيصرخوا عليكم وبانتصارات وبمعارك طلع. هاي لاول مره بتصير، يعني ما بحيدوا كل واحد يفكر انه هودي اللي موظفهم كرمال يطلعوا يكذبوا على العالم، يطلع بيان رسمي من الميليشيا اللي موظفته يتبرأ منهم ويقول لهم نحن ما لنا علاقه فيهم، هودي عم بيجعدنوا من راسهم. فكرمال ما تطلع على التقاعد باكرا مسيو زرقط، ما بقى تزرط بكلمات ومعلومات ما معك خبرة، فوت زبط أول شي صفحتك، نظفها من المعلومات المضروبة ومن الفيك نيوز والفيك أكونت اللي عندك يون، وبعدين تفضل اطلع مع رشال. كل ما يقلها التنافر المعرفي تقلو شرح لي شو هو هذا التنافر المعرفي، كل شي يشرح لها ما عم تستوعي، راسك كبير صعب تستوعب رشال. صحيح راس كبير بس بلعن.

هذه ثلاثة من المواضيع أو الفيديوهات اللي كانت إخدى ضج وانتشار، ليست من المواضيع الأساسية إنما كانت إخدى المزيد من الضج، حاولنا نبتعد فيها عن الثوابت الموجودة. بس حدا يشرح لنا شو قصة المكسرات مع أخواتنا الهنود؟ يعني فهمنا قصة عبادة البقمة، وبكرة بتعبدوا مكسرات إسا؟ يعني لهالدرجة جوعانين كنتوا بالمؤتمر؟ جرستوا الدنيا؟

هاي اللزدي بمخرجنا دايما جاهز لا يحكينا مكسرات حتى لغنية مكسرات بيعرف الدفوار تبعيته معاش وحلال بيبض مصاري يا حلال بيناتنا طيب بالكاجو يعني بس ما يكونوا قالوا له للدبلوماسي الهندي عود جلسهم قبل ما تاكلهم لا مش دبلوماسي واحد اثنين واحد ورا الرئيس الايراني والتاني ورا الرئيس الروسي خطف منه الكاميرا

0: كمان الأغنية من التراث اللبناني من الأغاني القديمة لمارون نمنم إنما مجددة حاليا بصوت زكريا صباغ بريميكس جديد.
1: عند أجندة كلها أسامي توني وماي معروف وسامي.
0: لا ما حطيت لنا شيء على اليومي، مش حرام يعني تعبت 9 شهور لحتى المرة الوحيدة بالعالم اللي تعبت 9 شهور لحتى تجيب ولد بالنسبة لشهر واحد. عزيزتي من الاخر اذا ما جاب لك بيت بايطاليا وهدية 2 مليون دولار عامل لك انا عامل ردي الولد حتى لو كانوا توم اند جيري رديه.
1: طالبها رسمي دوبت جسمي
0: قولي له بشو يوم احسن مني.

0: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما أتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وإما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. يلا ها بلشت جلسة المساعدة رايحين على لحتى نشوف الأكشن بهاليومين. خود على شعبوية هلا وحياة الدكتورة يومي وسيد زرقط
1: ليندا ليندا يا ليندا والليل
0: والتنافر المعرفي. احفظوا هالمصطلح كتير منيح ما حدا اكتشفه إلا هالمحشش.

ماشي إذا حد عم يسمعنا اسمه ليندا غنية والله غنية قديمة ما تفكروا يعني بس أرجوكم. بعدين هذا المخرج فش خلق

هيك الوحدة الوطنية يا بلا. هاي ليندا مثال للعيش المشترك. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح.

تريبولي اف ام. منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل. نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم لام الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بنوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: ظهر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية.

شباب لكي ريد باور كاردين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليميه مجانيه لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسه في الخارج في كافه مراحلها. مفضل 10 وكلاء حول العالم والافضل في الشرق الاوسط، والحائزه على شهاده ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بنيه الحلوه، 06 427 102، واتساب 03 36 50 25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق.

صيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟ ولا

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-85.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستديرة بيستاشيو، 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في
2: اتفقنا. خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية، طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية، انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهري بنية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تقنية وتنظيمية، تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق. ريبوتك.

0: ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة، والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 70 26 80 08.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فت ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو، مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية. ومن وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطفيد من العزة والمتنوعة؟ من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06 4

0: من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي

0: الإبداع ونبني الشخصية.
1: للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: رجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لا لا لا لا مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من السيزي. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-103-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو. بورتوبيلو نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بحر.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 76 26 80 08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرع، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية على تسجيل للعام الدراسي الجديد، انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسيرة التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريء 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-455-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرقي مرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عم

0: عامر اسم المدرسة.
1: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
2: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، ينفع الشيك يا قلبي نخربت في الكلام،

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمعها البشر
1: اهلي.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

ما بتمنى امشي انا الصحيه. والله ما فهمت ولا كلمه بس يلا.